0: تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين،
1: ضربوا
0: تحيا فلسطين،
1: قتلوا جمعوا فرقعوا.